بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ